الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وعلى خلفاء الراشدين المهديين وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم وطريقتهم إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم اللهم انصر جيوش المسلمين وأشاكر الموحدين ودمر أعداءك أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم انصر دعاتنا وعلماءنا المظلومين تحت وطأ الظالمين والفتنة الفاسقين وحقد الحاقدين وبغض الحاسدين وخيانة المنافقين اللهم ارزقنا حبك وحب ما ينفعنا حبه عندك اللهم ما رزقتنا مما أحب فاجعله فرقا لنا فيما تحب اللهم ما زويت عنا مما تحب فاجعله فارغا لنا فيما تحب اللهم إياك نعبد اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة

محسوسة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر إلا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.